0: times my cadence.
1: Drug entertainment.
0: If I space out, nigga, that's haters.
2: مفتوح تفضل تقدرش تصد تصدى وقديم معفن صدى بعرفش اصلا كيف صدى.